لك أعلم أتفعل تقيل كورة تقل هاغار دي لخدا فوف لما بردتوت أكاكاية تطور دلستي هكور كاكت لي تنتب قير تتلقس بتير نتوك أتو غريس نتور كاك دي تيو كلي تكتنش نتوك Jalou de taille, rire de dormir, ce chien.